تقنا بعيني تقنا تي تقنا ديبا تقنا أكين بيتجا أبي بتي بردا كي أبغى كده لا بارد كريبي يا كدي كاغل دشيرا سون بيكو